قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

0: Radio Sénégal, la radio majeure.
1: وجاء الضارة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن العالمين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا صاروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقع الصارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ليخرجوا منها أهلها فسوف يعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى

0: أمرك ربنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويغرك وآلهة قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تذبهم صيحة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما ماتتنا به من آية لنفرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فكانوا قوما مجرمين. ولما رفع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فعرفناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا فكانوا أنا غافلين. فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومعاربها التي باركنا. وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا جيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على النار برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وآمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأى أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه أبى ناصرا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم إلى ربكم وألقى الألواح وآخر برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتعبوا العجل فينالهم عذاب من ربهم وذلة من الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بك جديتي بك ريمي يني دي راديو سنغال بارك الله نونغي ديلوات دي دندوك تي بيسو تدبي دي نيك دي بيسو تاباسكي تاينا خمناني خيل يو باري سورينا خول يو باري توينا نداخ غور جي ني دغ مو جانغ القران دي نكا ديك راديو سنغال نون داي باندوني غوني بونكو مسان ديغ داني خمني تايلا كوريتي وايلا تايلا تاباسكي كون نونغي نيان سونو تيكنيسيان يي يال نالين يالا ماي فان بو غود يالا ماي لين اك وير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سني اجا ياري كامرون دوي خول با توينا نيغي جوكو اك موم ليغي موني فاتل لو باري تي بيسو تاباسكي كوريتي دي غورغو تدغي دي احمد سار القران سني جومول موي تروي اك كيغا خاميتيني مي موي ما احمد سيسي بو بير اك كيغا خاميتيني بي تبارك الله موي دومي باي نياس جو باخ جوجو خاميتيني بي سو تاباسكي مسان جوت ولا كوريتي نيونغ دان ديغ راديو سنغال دال لن تك محمد نذير نياس يالنا سان بروم يوك سيني لير بي جاهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باكي ني فاتل لي تاي لي تاباسكي دي توري ديريكتور جنرال بابا دي نيان اك مبولم ديريكتور يي نيك تي كير غي بو ني تودي فرانسوا زافيي تياو مو يوبال نييب نيغي بالو نييب اخ تاي بال نييب اخ مبولم اوديتور بوي ديغ راديو بي بو تي مسي ديغ لو خامتيني بي xawna jur gen bang bang ci sa bir xol ci turi ki difay yidi radio bi ak television bi ak kër gi yépp nu ngi len di jéggalu di len balu ak ndax al kamal lillah yalla rek mat yeen nit ñu ngi len di sante ci tamu gi ngeen di tam mbolem bankasi radio senegal yi mo xam station régionale yi la mo xam radio senegal international mo xam chaîne nationale mo xam dakar fm mo xam yi nga xamanteni bi moy xarla yu yess yi kep ko xamanteni yang koy bayyi xel radio senegal mi ngi lay sante ndax ets moy sunu momel di sante sunu bay yu bax ya nga xamanteni tabarakallah bi suid ñoo daan tok ci radio bi di wax ni ci dundu yalla neen yalla yok ak wir ni jitu yalla neen yalla yeerum bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu ci kanami tuti nak insha allah dana dem ci juma ju mag gi ci ndekaru imam ali musa sambu moy jitu julli ga president basir jaxer jamaay fay fofu li julle insha allah di ngeen ko am direct ci radio senegal ci mbolem bankasam yi bunu wacce sunu kaddu ci grand mosquée bu dakaru joko ak pap chal gui ci masali gudji nan xam ngeen ni fofu serigne mustapha mbakem sen bou khadir moy jité julli ga ci digalu cheikh mamadou muntaka ñu jaar cheikh mamadou muntaka ñaanal mbolim khulafa yu sunu borom guddal sen far wëral sen ciir bi jahi sayyidina muhammad alihi afdalus salatu wassalam mbolim ku dem sa dekk ci san julli ci wala nga dem ci région ba nga dekk ci julli je fa no ngi lay ñaan yalla na yalla defal sa bëgg yalla yalla don fête bo xamanteni fête bo xam bu nit ñi bisé délu ci wat xol yef fiix sénégal jëm kanam yalla subhanahu wa ta'ala ubbi bunti tawfiqi ubbi bunti xewali na makka barkele mbokki no ngi ñaan yalla sénégal barkele non té dal di sayyidid wujudi wa alimi shuhudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ndigalu kilifa yi dal no ngi ñaan rim yalla def jam di santane bo lim auditeur radio sénégal directeur yek directeur généraux yek ñi yilif kër ge ñepp ñu ngi leni sante di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla guddal sen fan wërël sen cër bi jahi rabbi rahma sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan suñu directeur general yalla nako yalla may fan bu gudd yalla defal ko barki yeenem ci kër gi yalla nako yalla may tawfiq motaliko bi jahi nabi rahma sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam pap ali ñang ak mbolim ko xamanteni bi yang koy jappalé ci kër gi ba ci ki ci gëna soufé dara ja ndax kër gi mom ak saxar la rek mom dafa na ci bop bi wagon yi moy ñun ñi nga xamanteni ñoy wax ngeen di deglu ak chauffeur yek mécanicien yek technicien yek journaliste yek cameraman yek ñu nekk ci administration bek nu mu ci mëna doon rek ba ci vigile bi monté ci buntu kër gi ñepp kenn ku ne da ngay duggal sa loxo ci nga xam moy momelu Sénégal moy RTS kon no ngi leen di sante di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla defal leen seenu bëgg bu ñu joggé grand mosquée ak masalik nak inshallah ñin ko baxé rek daiman aadi ji mom duñ ko bayyi julli joge ci région yi julli joge ci keru dine yep insha Allah dis nako fi yatal ba illa ma sha Allah kon Céline tay ya nek ci xarala gi no ngi len di ndokel gis nga radio Sénégal bu musulman yi xewlé ñi nga xamanteni bi ñoy ay catholique ak ay chrétien ñew fetti ci walu technique bi bay julit ñi ñi dem lewalte seen xar fetu seen fet ñomit buñ ayé li nga xamanteni bi moy pak wala pandokot ñu ñew tok ñom ñu dem matal seenum liggéey loolu moy jaragu sama chrétien té non moy li nga xamanteni mu indi jamm ci Sénégal jamm jojje nak yalla nako yalla saxal bi jahi sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam di ñaan réew mi dé yalla fi yalla def jamm président de la république yalla nako yalla jappalé premier ministre yalla nako yalla jappalé président assemblée nationale yalla nako yalla jappalé mbolém ku yor responsabilité ci mim réew yalla na la yalla jappalé bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam khadimi lewetal yalla yalla nagu jëf ji la yanal Allah luhumha wala timaha walakin yanaluhu taqwa kon yalla yalla nagu jëf ci Céline tay mom alcorane joju rek ngay tek begelé ko ñi nga xamni ñoy auditeur yi ndax fiñu tane ñepp ngi feñal ci mbekté ci Ahmed Sall alcorane mi kon yalla na yi alcorane nek li nga xamanteni moy suñu wëttel fi ci aduna yalla nek suñu wëttel ci al-akhirah Serigne Touba neewon na faman aradul qurba min mawlahu falyaqra'il qur'ana la yansahu ku bëgg jégué yalla serigne bi neena de jang alcorane mo da ko am wujuru lu yobbu dara loko sant doyul ko am wujuru la yew pangala bu wax la ci dara ñi nga am fa ñenti at juromi at wala fukki at ba mokal téré bi yalla bi loko sant doyul alcorane moy li nga xamanteni moy lepp julit faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alquran kon no ngi ndokel mbolem ku jëlon sa dom yobbu ko dara ne ko jangal mo xam am yettale yam mo xam sabihism la yam mo xam mokal na mo xam mokalul waye acte bi kep ku ko mësa def rek yalna alquran di sewetel fi ci aduna yalna sa alquran di wetel ci alakhirah ma ngi ñaanal nak sama soppi ba docteur Hadji Mbacke Sar barakallahu legi rek bima rombe ci armel yo fi sama xel ci mom la dem bakki yalna ko yalla yir nak yalla defal tawfiq Céline bismillah
0: manna rabbana yakunu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa in qila lahum uskunu al-arid yatawakkalu minha yutitum wa qulu hiddatun wadkhulu al-baba sujadan tughfar lakum khatayakum zaladidul muhsinin fabaddala alladhina ghadamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وصلوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يصدقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءه العذاب إن ربك لقري والعقاب وإنه لعفو الرحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم قلب ورثوا الكتاب يقولون عرض هذا الابن ويقولون فيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخوه ألم يوقف عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله مولانا العظيم قولوا لنا بيت الأعراف بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
0: فجعلهم جوابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا صنعنا فتن يركض.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاقبلوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجينا أول لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطًا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إلى عبده من قبل فاصطجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم الظالمين. فارقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهما القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يصدقنا والطير وكنا فاعلين. فعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بعدكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر فأنت أرحم الراحمين. فاصطجبنا له وكرمنا ما به من ضر وآتيناه أهله ورزقهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وظنوني ضابا معادبا فظن أن لن نقصر عليه فنادي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاصطجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاصطجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رعبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والذي أصنع فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدون. وتحتوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بلا كفران لسعيه إنا له كاتبون. وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينصلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي ساقطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في عبلة لهذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها لهم فيها رطيل وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتات أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نجلي السماء كزي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الرحمن. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى
إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على صواب وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتغير قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا لبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغطيناهم فهم لا يبصرون والسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا صلى إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بصر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وجاءكم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا عصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يصطادون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلوكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
من ضعفنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تؤلموا شرطيا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شعل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولأخذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاصطبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أعلم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وغللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توخرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما جا البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المشاد للبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يصلوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودعها
للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المشار في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يفعلوا من في السماوات والأرض كل يوم هو شيشة فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يصعد عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي

متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجلاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات بالخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف قدر وعطري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاطعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وإن تبود تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج صادهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نصبر أو نقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم معطرة وأجر كبير وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو لطيف خبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فلتعلمون كيف نذيري فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري ألم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمدك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي رآكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلمة فيها وجوه الذين كبروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به فعليه

0: فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. النون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فقد تمسرون ويسرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن دل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك ظنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فنقموا على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا الصموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسليم. فتنادوا مصبحين أن عدوا على حربكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يقولن اليوم عليكم مسكين وعدوا على حرب قادرين. فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبعون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عصي ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلوموا أيهم بذلك معهم. أم له شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكفر عن صاق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاطعة أبصارهم طرقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فغرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي مكين. أن تصلوا أجان فهم من معلم مصغلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ العدي هو مكروم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاتبعوا ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كبروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: بلومي نولين دي سيارة بباخ دي لندك الجيوين نجبلو دي ساكو تيين نيان القرآن جيوين في جنك كيوال بنو كاميان انكو بك بلد يب تنين نيان ليالا لنو تيين يالا مطلقو نبقو جيين بجاي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: Radio Sénégal, la radio
3: majeure. فتقبلها ربها بقبول حسن.

0: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
1: جولي جي
2: ñaari rakala
1: raka bu ñeuk bi
2: juroom ñaari kabbar la
1: raku ñaarel bi
2: juroomi kabbar la
1: kabbaru jog bi
2: bokku ci
1: Allahu akbar
2: Allahu Akbar.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله خطى نقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وفي براءة هي وموت.

معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء من على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف أعصي على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أقلنا لها بالبصار والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والضراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دعا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يأتي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي صوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيداء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء صارة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن العالمين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا صاروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فلقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ليخرجوا منها أهلها فسوف يعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليصلوا في الأرض ويذرك آلهتك قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تذهبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما ماتتنا به من آية لنفطرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والخمل والدفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فكانوا قوما مجرمين. ولما رفع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فعرفناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا فكانوا أنا غافلين. فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومعاربها التي باركت. وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أدعيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا جيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على النار برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وآمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سخط في أيديهم ورأى

أبا ناصرا قال به فما قذفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وآخر برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتعذوا العجل سينالهم عذاب من ربهم وذلة من الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا الصيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى العذب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين بربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل أصحاب منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير العافين واكتم لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به ما شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأعلام.

0: السماوات والأرض
1: لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فختعناهم اثنتين عشرة

من اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطاياكم فلذيذ المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون وارفعوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبيل

0: ثم منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم قلب ورث الكتاب يقولون عرض هذا الذين ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب فقاموا الصلاة إنا لا نجيء أجل المصلحين صدق الله مولانا العظيم. قالوا لنا لك الأعراف.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم الخيامة فإذا برق البصر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المذر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ونرى القيم عذيرا لا تحرك به لسانك لتعجب.

0: لكم فلا تجعلوا
1: بوكو ديتيري غناو بالين سانتي بو باخ جولي سينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دي بال ني باخ ndi ngi ci ci def na taf ale ci françois agué tiaw ak ni pamadiou ak ni cheikh gueb donc fi ci message ku dinal ci julli nga xamné moy julli tabaski.

الداهية الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم بسم الله الرحمن الرحيم. فبحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحلى فنخرج أخلاء أمسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فاذكر النفعه الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها المشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يؤتي فاذكر من فاذكر واذكر اسم ربه فاصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وحب خير إن هذا الذي يسلم في الله

كذبوا فحقرون فكم دمع عليهم ربهم من قلب سواها فلا يحاك عقباها. أما الله Yeah.

0: السلام عليكم.
1: الحمد لله. وافق دينك نونسين مول مصطفى محمد البشير دنا متكي سي ديغول سي متخال بشير خنا دي مول سي مصطفى عبد الحاضر مو جيتي تيميت جولي غي خامي تيميت مو جولي اندي جولي تابات كي بي تي لول نك سي باري نك داي فشينا نك ديغ تي خطبه بي كنا با نغي خامي تيني بارا تيو نن في تي دي تيميت لو بريزون ديغا خامي تيميت دو لا ريبوبليك مي جولي فالي تي غراند موسكي في تي مثال كي ديان تي دي غيسن في تيميت كي في جولي moi le président de l'Assemblée nationale monsieur Ousmane Sonko andi ka ko délégation nous fek fi tamit ki nga xamné tamit moy Macky Sey mo len dalal mom fi téw tamit ko tedd ki sey mo takal ba chief khalif général des mérites andi ka ñom ma dik ñaan ñu xam tamit da nañ fi jindé yag na nak ñu fi jindé ak ñom pap jobe ak tamit suñu mam bi bax ci Allah yaa wadde tamit yalla fi yagal tan rek wër gannaaw ba imam cheikh gey dikke jël xutba bi wax tamit ci ni ñu wara jamo yalla ñu mag demi ñu seen jagg ak kono tel deg ñu mu fa fa ci xuddu
2: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم خير لكل مؤمن مسلم محسن سعيد أشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقف فيه صلى الله وسلم وبارك على الله خياره وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما قيل لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائم ومعذركم فيه وبعده عن فعل كل ما لم يغفر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم والجانب في السعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ولازما ما قيل لكم بالمنيح به ويل لمن قاله ابن الى ما شاء فانه يلازم ما ارزاه واتى قال الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فطوبى لمن اخذ ما اتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي الطول ولذلك الجملة ترتقين إلى الخير لا إلى القدر والطيب وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المتقات عليه بآله وصحبه سلاما من شاء بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوة لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان إن لا تفارقوا محفل لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما ولكن نقول عين السبب من غير العقيق المعين بجاه عقيق نبيه برسوله الأعظم. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى عبد في له فهذا إليه كل ما كان يرتقي إليه من جميله كان الملك سبحانه فإن راحته كان يوم الثاني من الله ويوم حياته شكرا أحبر لي أسم الله صلى الله تعالى لله وبعده فبدوا وأنما يهاجم أمته قبل موته فإنه يسمع فيه عند مميت ميته وأنا من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق، والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإغراق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشار. فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه. فإلى هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من شاب بصدق الرطب، فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يستطيع. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيرا فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره، وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من دون العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ضري الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاستماع بجاد ذي الغسوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأربياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتقه ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في عيد الأضحى المبارك أهنئ المسلمين باسم الخليفة العام الطائفة المريدة السيد منتقى بكر أيده الله بنصره وكرهه بحفظه، ونقول للجميع أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. وإن لنا في إبراهيم عليه السلام أبينا وأبي الأنبياء وأول من شرع له الهدى في مثل هذا الموسم لنا فيه أسوة حسنة، فقد كان على قصيدة بأمره فلما كان له قومه رغب عنهم وقال إني ضارب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ أمه سعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وصله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بضبح عظيم إن موالي تكبير الموالي إطار تلقى تكبير في مرنة تبس بيها اللي يجري جبكو تجين روكيال تبين تكون سيدي أحمد المرتحى تبين تلقي أي روكيال yo xamne massa li nek ci mbolé bilisi ci bis bi nga xamne moy bisu teubust di bis bo xamne sunna suñu ma ibrahim mom am war nañ ko ci roy ci bis bi ak nañ ci bi roy bu rafet ndax amul mbirum la biko wa karam tambe xewal mu dali mbir ci yalla ni xaar ni zaibu ila rabbi sayyidin rabbi habibi salihin yalla dali koy may ko leer wala ko leer ma ko rek dindi ba deugal mu ne ko dama genn ñu ne ma na la way do ci do ko nangu da lepp ci muro do day na ci mom bay bi lepp ci muro zero zero to muro do day na ci mom ak ximatu ba ma xamé mu muro do rek mo ne mu dal bay bi defal ni ci digal salaatu salaatu ba bay bay yi ko ñom ñaar salaama assalaama bay ko wa ma ci yalla ay ko ci yalla ci lay ngeen ak maaru ci yalla jël faaka bi mur bi dem ba tek faaka bi ci guli ci sama sa borom yebal jibril ne ko bala faaka ba tek wura sa xar ko lo mo ni solo bis bi yalla la tan ko lo nak go xamni ab yeen ci kepp fa atal la taq la qad ta'ala wa sha'a bima la yuham bi ila nabiyyu واعتبره فيما يرسل إنه ثمرة فؤاده وشفاء قلبه فاستسلم لأمر الله ولم يتخلى عن الأمل في رحمته. يا لله تركوا لكم أبيون ذلك وأكل. نحصدهم يوحنا تنكو بطنان يا لله مياد مصور رمي. دم تدقر جنة لرأيك. تجنتو جنة تدقر. دعم جنة مغلنكو تدقر. نقول تبتيو نقول كلك يرمني على دعوك بكل يتمين يمكن motax lolo faral di len ci bi ñu ñëw yalla yalla wax ko ci alquran ni ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa mutaqin shakiran li anhu ittaba wa hada ila siratil mustaqim wa la yusirru nahl kiran ibrahim dimuna ju manona jamm yalla ya imaman yami hal li khair yo xamne ko mako la tuddu kuy sant xewal yalla yi nang ko fo bis bi rek dela bo xane ko yunus bi ni seen jitt yalla da ko xane suma aw hayna ilek ba tek suratu nahl suma aw hayna ilek alif ta bi milata ibrahim halifan wa ma kana min al-musyrikin bi la na ta ko bi ni ibrahim do ay ay jego na bi ni bi dubla te mom bu ko tiye fi la la ko xane ci jabi lu dem ko yeen bi sa rayo ali ko ibrahim fet ci ñu ne rek dafa doon bo xane kim tok yalla motax ñam motax ibrahim am ko motax julli am ko motax julli ni bu ayé ba nak yalla defale ni jari ci tun ala taat gi ndon def ci li la ngol won yalla moko me li na bi ñu tay bi moy yowul hajji akbar moy bis bi gëna forte moy bis tuuti ma wax alquran tu wa mu yamu akhar yalla fi an nasqura fihi Allah yalla fi an nafakkara ينبغي أن نتذكر فيه أن رحمة الله ونعمته لا تتنصر إلى لقاعك وأن تذكر فيه أن رحمة الله ونعمته لا تتنصر إلى لقاعك وأنه كلما أحدث الناس في طاعة والسعي كانت جائزة من ربهم أكبر وأرضى في جبل بكي من بسلك ويأتعلك مصباحا لي لكي ورقات لك لي رير ملي يلا أن رحمة الله ولي مدره هو الجتلول وطفل لي يلا وفي الله لي لكي تطفل رير ملي جدرين لو موم لا يلا دفت يبراهي لو لن يرقات لك بسلك ci def rek moy ñu faalal ñeen lu gatt ndax du ci dama xat ci muro muro ak ci islam señ tuba def bind ci nak li le muro way oktu diin ay su fukki dab fukki da diin kon war lañ ci xam dara di ko ma def ci dal bis rek waye mo so le ci boudé fay ba yeneen mo na so diin yi mo na muro moy mañum rus señ tuba dañ moy mokku ci diin xam nga ñak ñak ni diin kon lepp lo xamne muro moy lan moy lepp lo xamne yel muhafa subhanahu ala fi ma tarku wa min mubahil yajibu summa urfa moy wa ala tati ma fi lo min mubahil yajibu zam lepp lo xamne boko defé man la andi bu ngandi nga waxali lepp lo xamne boko baye man la andi bu ngandi nga waxali ko lolou nga muro ko ka defé nak ni borom xam xam li gëna mala ci di film gatt nak ñom dañ ni ada nafs ni ta'amul insan halal wu ko fi dal akhir akhlaq wu jibil hada moy tekki ni bakkar yo ko la day yel nit ci ci muwafaqal ci ko ada yi baax ci mu ko def lool moy mu do moy lan la kon mom leen di wax moy ci tun fi ci sa'a واحتمال للحسنات وبسل للمعروف وكف للنفاق وخيانة للنفس وطلاقة للوجه مروءة موي سلامي جن دقلو فكسر بولدي كان غاكا يانو بجمع يكا بشك مر بيوان سبكا جبيل سكرا مروءة موي تحميد لك واي جنة بودي واي المروءة يوكسا يبودو لك فمن كان بطولته كاملة كان مروءته حاضرة كيف قال لي أكسك سنقول مدنسك بل لديك هو مروءة النجمة أنا في جنة وافك زي حالي موي تنجي مروءة ما هو الوجد جيمتي كان يجب بجدوك ما يسبق أن تيارك نباين يجب جوه ñari moy li nga xamni moy yubti boko di yubti eskare mu do do fop ya le ngor adabu nafsani ila rak mom mu do adabu nafsani ila yo xale tahmilu muraahat wa ad tahmilu muraahat muraahat bi insan ala ko fi ndam afil akhlaq wa jamil al hadat adabu nafsani ya la yo xamne day yel nit ci mu samonté rahmat ci ko rek lay def ak rahmat ci adé momu imam safi day do xamne da waxone law kana ma'ud wa'id yanqus min mu'ati la sarfu haram mo fi ko la mu fet mu wor ma ne bu mako nani mu wajji sama mu do wat mana ndox mu tang da baye ko mu fet law imam safi misale won أنا قال لي قارئ الصلاه خلق الله الملائكه فقورا بلا شهوه وقرا خلقها عيما سهوا بلا عقول وخلق ان
3: الله تعالى Le tout miséricordieux qui nous a accordé la faveur d'être cette année encore parmi celles et ceux qui ont la grâce de célébrer cette fête bénie. Nos pensées naturellement vont à toutes celles et ceux qui étaient parmi nous l'année dernière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à lui. Qu'il les accueille dans sa miséricorde infinie et leur accorde le repos éternel. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude à l'imam Ratib pour la belle prière qu'il a conduite et le sermon édifiant qu'il nous a livré. Que Dieu le préserve et le garde longtemps au service de notre communauté. Mes pensées vont également à l'ensemble de nos guides religieux et de nos chefs coutumiers, dans toutes les confréries et dans toutes les régions du pays. Leur sagesse, leur dévouement, leurs prières sont depuis des générations l'un des socles les plus solides de la stabilité de notre pays. Que Dieu les bénisse, qu'il les préserve dans sa miséricorde et leur accorde une longue vie afin qu'ils continuent de servir la nation. À l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal, à chaque famille rassemblée à l'occasion de cette tabaski, pour sacrifier au rituel abrahamique, je présente mes voeux les plus chaleureux de paix, de santé et de prospérité partagée. Je salue aussi nos compatriotes chrétiens qui ont célébré la Pentecôte il y a quelques jours. Cette proximité entre nos fêtes religieuses est la signature d'un peuple qui a fait du respect mutuel des croyances le ciment de son unité. La tabaski nous rappelle par le sacrifice d'Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut savoir renoncer à une part de soi pour ce qui est plus grand que soi. C'est une leçon de foi. C'est aussi une leçon de civisme qui parle à la République que nous voulons bâtir. Nous n'ignorons pas les efforts que beaucoup d'entre vous ont consentis pour célébrer dignement cette fête. À celles et ceux qui ont pu le faire, je dis ma reconnaissance. À celles et ceux que les conditions n'ont pas permis pleinement de servir, je dis la solidarité de la nation. Le sens même de la tabaski est le partage. Aucun Sénégalais n'est seul tant que nous serons partagés. Je voudrais en cet instant demander à nos vénérés guides religieux et coutumiers de continuer à porter notre pays dans leurs prières. Je voudrais aussi leur confier nos soldats qui n'ont pas pu être au Sénégal à ce jour et qui sont partis défendre les couleurs de la nation dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Aux imams, aux guides religieux et coutumiers, que leurs guides s'élèvent vers le Tout-Puissant pour la paix de la nation, la cohésion de notre peuple, la santé de notre famille, la réussite de notre jeunesse et la prospérité de notre Sénégal. À nos forces de défense et de sécurité qui veillent en ce jour, à notre diaspora rassemblée loin de nous, à toutes les composantes de la nation, je souhaite une excellente fête. Bonne tabaski à tous, de Unity, que Dieu bénisse le Sénégal.
4: Ci wolof rek ci bës bu tedd bi nga xamni daf ñuy fatali wéyé ndigal bu bayé ko ci suñu borom waye itam worma bi war diganté dom ak wajur ban message nga am bo xamni yank jéglél julit ci ci bës bu tedd bi
3: damay doré sant yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamanté mo ñu mayat ci mbaxam ak ci yermandem ñu téyé wat at gi ngir mëna matal li di ndigalam di rendi ngir mu jëmmam di wax tamit ñu ngi am xel bu baax di fateliku di ñaanal ñepp ñi nga xamantene fekke won nañ ko daaw te yalla ci ndogalam def ñu wote ko ren gi di len ñaanal yalla mu xare len aljanna té dafa def ci ñoom ak ci seen njaboot ci fi dess yermande gu reuy di sant bu baax imam bi nga mi jita julli gi waye jaaral ci mom di sant imam yépp ci biir Sénégal ci seen khutba yu ñu gindi di ñu tegaat ci yoon bu baax yal na leen yalla sam bayi leen fi degeural leen may leen wër gu yaram ñu dund lu yagg lool ngir gëna mëna am taxaway gogu ñuy taxaw askan wi di ñu nital suñu yoon di ñu gindi di ñu fatalé suñu digënté suñu borom di ñaanal tamit kilifa diiné kilifa aada yi ci biir réew mi ak fuñu mëna bok di leen wax né seeni dal ak seeni kiliftef ak seeni ñaan waaye tamit ak seeni xelal gi ñuy xelal ñëpp rawatina ñi jiite mooy ndëgër laayu Sénégal gi ñëpp ràññee fii ci sunu réew. Yàlla na leen yàlla sàmm te may leen gudd fan. Yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo yërmande wëral seen cër yu baax a baax. Fi julit nekk ci biir Sénégal dajaloo ak sa njaboot ci tabaski gii maa ngi lay ñaanal tabaski jàmm ñiy jóge ci ay bërëb dem ci bërëb yàlla fekk def ñu fekk seen njaboot ci jàmm te yàlla delluwaat leen tamit ci jàmm. Def na ñaari fan wala ñett ci gannaaw suñu mbokk chrétien yi ñu ngi doon def tamit seeni feet. Loolu nag ni feet yi dajaloo at yi di koor gi waaye tamit feet yu mel nii ñëpp jublu ku nekk ak sa gëm-gëm ci yàlla sunu borom mi nga xamante ne kenn la ak nawlanteg weggante ak wormante gi ñu wormante suñu diggante. Loolu mooy lii dooleel Sénégal te loolu mooy luy bennoo gi dëgër ci biir Sénégal. Tabaski gi nag daf ñuy fàttali ci lii yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam def waaye tamit ni doomam gi comporté woo ne rek fokk nit am lu muy bàyyi ci bëgg-bëggam dem jox ko sunu borom waaye jox ko tamit leneen loo xamante ne moo ko gën a màgg. Loolu nag daf ñuy jàngal ne ñun ñii am responsabilité tabax fii ñu yàlla wàccee tanal ñu fi wala ñu tanal suñu bopp dëkk fi muy Sénégal. Li koy dalal ak lu koy jàmmal ci suñu loxo la nekk lu koy développé tamit ci suñu loxo la nekk. Fu citoyen nekk war na bàyyi ci xelam ne boo matalee li réew mi di xaar ci yow sa morom matal ko. Kon nii ñuy dundee ci biir Sénégal ku ci ne di nga ci gis dal ak jàmm joo xam ne di nga fi mën a toog jaamu sa borom ba keroog muy ñëw. Fàttewuma nag ne heure bii bu jotee borom kër yi dinañu jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. Ñii nga xamante ne yàlla taxawoo na leen ba ñu mën ko matal ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla nangul leen li nga xamante ne mujj nañ ko matal muy rend gi. Ñii nga xamante ne def nañ seen kemtalaay kattan waaye yàlla dogalu ko ñu ngi leen di wax ne fàtte wuñ leen te di ñaax ñëpp ñi ñu dëkkal ñu jàppalante te xam naa ne loolu sax vertu bu mag la fii Sénégal te bu ku nekkee ne ñu ngi jàppalante lu dëgër ci nit rek mën am dina am nu mu oyofee ci moom ak ci njabootam. Ma bëggoon nag ñaan suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi waaye di ko ñaan ci bépp waa réew mi ne xam ngeen ni dembala suñu équipe nationale dem fee ci jongante gu am solo. Gis ngeen na tamit bu ñu amee ndam naka la réew mi di booloo wee ak di bennoo wee bu ñuy fàttaliku ne ñun ñëpp bokk Sénégal. Maa leen di dénk yéen kilifa diine ak aada yi ñooñu noonu ngeen gunge leen ci seeni ñaan ak ci seeni kurus waaye tamit di ko sàkku ci sénégalais yépp ndax ñooñu fa teewal tey mel ni suñuy soldaar te bu ñu amee ndam mbégte gi ñëpp lay doon. Di leen ñaan ñu ñaanal réew mi waaye ñaanal tamit askan wi wérgu yaram ñaanal ko njaboot gi ñaanal tamit suñu ndaw ñi yàlla gind leen taxaw leen te dëgëral leen waaye ñaan naa yàlla def naataange ci biir Sénégal ba fa nit toog mën a gore ci dara mën a jaamu yàlla ci nu mu gën a mën a mate. Di ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñoo yor suñu kaaraange di ñu wattandiku Sénégal ci frontières yi waaye tamit di ñu aar fépp fu ñu nekk di aar Sénégal yi fépp fu mu nekk ci biir Sénégal muy force de défense et de sécurité yi. Ñu bari ci ñoom duñu mën a dem si seen njaboot bokk ak ñoom feet bi nuñ ko name woon waaye loolu mooy lu ñu engagé wu def ngir Sénégal am kaaraange am sécurité gu tax fu doomu aadama di mën di doxee wala ngay def sa activité sa xel mën a dal. Kon maa ngi ñaanal ñëpp di ñaan yàlla mu mayaat ñu ñu fekk ko nuñ ko fekkee ren mu defal ñu yokkute ci Sénégal, waaye defal ñu gëndeeku ak topp ndigal yi, waaye tamit moytandiku tere yi nga xamante ne moo ñu koy tere. Kon yàlla na yàlla sàmm Sénégal, sàmm Sénégalais yi, te def jubbu ak jàmm ak booloo ci biir réew mi. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

الكفر مئتين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويغرك آلهتك قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تذبهم صيحة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما تأتنا به من آية لنفرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فكانوا قوما مجرمين. ولما رقى عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما وعد عندك لئن كسبت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كسبنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فعرفناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنا غافلين. فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مسارق الأرض ومعاربها التي باركنا. وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا جئنا

فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على النار برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأبو قومك يأخذ بعصيا. سأويكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له قوار. ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأى أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه أدى ناصرا قال بئس ما قذفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتعبوا العجل فينالهم عذاب من ربهم وغلة من الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى العذب أخذ الألواح وفي نسقتها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل أصناء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير العافين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأعلان الذي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وختعناهم اثنتي عشرة أصباط أمما. فأوحينا إلى موسى إذ استصفاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا

0: أعطيتم وقولوا حدة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطاياكم فلذيذ المحسنين. فبدل الذين غلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وصلوهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم قبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السور وأخذنا الذين غلموا بعذاب بئس بما كانوا يصدقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة قاصين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصوم سوء العذاب إن ربك لقري ورقاب وإنه لغفور رحيم. فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعضهم قلب ورثوا الكتاب يقولون عرض هذا الابن ويقولون فيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يقول ألم يوقر عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله مولانا العظيم. قلوا لنا لك العرف
1: لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جوابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا صنعنا فتن يذكرهم

هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاقبلوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى موسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من الحية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إلى عبده من قبل فاصطجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما فمن فارقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهما القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكل آتنا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يصدقنا والطير وكنا فاعلين. فعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بعدكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارك

0: فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن ساقه من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر فأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكهنا نبي من ضر وآتيناه أهله ولدهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين وظنوني ضابا معادبا فظن أن لن نقصر عليه فنادي ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الرازقين فصيبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رعبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أعطنا فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بلا كفران لسعيه إنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدب ينصلون فاضطرب الوعد الحق فإذا هي صاقلة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في عبلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها لهم فيها خطير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتات أنفسهم خالدون لا يحظهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نأتي السماء كزي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الرحمن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على الصواب وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتغير قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا لبين أيديهم سدا ومن قبلهم سدا وأعطيناهم فهم لا يسرون وسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا صلى إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بطل مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمصنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يصلكم. وجاءكم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا عصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يصطادون. ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسرق منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نورقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلوكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى ونلقى بالسور فإذا هم من النجاة إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شعل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولخبل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا متقين. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاصطبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أعلم يرغنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وغللنا لهم فمنها ركوم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توخذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا يسيلا أني تبكي أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان معاد البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويروي الجوار المشاد للبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المشاد للبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يصبر عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن ومن صبرة وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجلاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قرات الحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يثنثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف قدر وعطرين حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاطعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وإن تبود تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج صادهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نصبر أو نقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو لطيف خبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فلتعلمون كيف نذيري فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري أَلَمْ يَرَ بِذَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إنه بكل شيء بصير. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم إن أمدك رزقه بل لجوا في عطو ونفور. أمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم باكيني خاطري ني نغي ديو راديو سنغال سي مبولم بقاسمي تبارك الله ني فاسكي اندك ين ديكتلين جولي تاباسكي غنو دون امول تي تيوان تي خلقوس تبارك الله تي ديغلو سيرن بابا غاسي محمد بن منصور كون ني باركيلو جولي تيوان تي خلقوس تي تيوان.
2: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
3: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

0: jërëjëf mbokk yi Serigne Diop mo nekk toujours ci technique bi DJ Maxime di leen gunge ci li nga xamantene mooy tenue d'antenne bilé tey nak di jouru Tabaski nek janok tombek jeudi 28 mai 2026 alors mbokk yi 14h jotna légui ci spécial Tabaski bilé ñu bay leen nak Imam Maodo Sila
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جديتي بكريمي يني ديو راديو سينغال انترناسيونال 92.5 نيغي دين دوكل تي بيسو تاباسكي بي دي دين نانال يالله سبحانه وتعالى منانغون دي دين بال اقت دين بال اقت نيان يالله مو بولين جيغل راديو سينغال انترناسيونال فكني اندي نك تي فيت غو تيد جي دي بيسو تاباسكي دوندنو اك يين وقتانو ام سولو خامنتيني بي ماي وقتان امام مودو مالك سيل رحمه الله عليه ورضي عنه di jëm jo xamanteni bi sabu tabaski wala qualité téro xel yeb dem ci mom kon ñun ñep ñima su deglu imam modou sey barké lu ci cadeau ngi tedd ya ci 92.5 radio sénégal international cadeau gi bayiko fi ci dakar
2: allahu akbar
3: allahu akbar
2: allahu akbar
3: allahu akbar
2: allahu akbar
3: allah
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أقوى سنغرئك فلا تنسى إلى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر نفعت ذكره فيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يخلى نارا تبري ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد افتح من تزكي وذكر اسم ربي فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
2: دمت من بر بورا وحنا خطبك
0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعزيلا الحمد لله الحمد لله الذي
3: نوره ساطه، والذي يرسل السماء مدرار، والذي أنبت نباتا، والذي خلق الإنسان وخلق الجان، أحمده بخلقه ورعايته وهدايته وإرساله الرسل وإنزاله الحبل المتين، والصلاة والسلام على أشرف العباد محمد خاتم أنبياء وإمامهم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، في هذه اليوم، يوم الطاعة والصبر والتضحية، هي الأمور التي يتضمنها هذا اليوم الكريم، إضافة إلى الأكل اللحوم واللبس النس واللبس اللباس جميلة. يلزم أن نتذكر أن الإبراهيم لو لم يطه لما قدم إلى صف ابنه، ولم يصبر لما قدم إلى ذلك. مكي جوليتي جنا بنو سنتي يل جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم بسو تيبي بسو تبسكيلا موي بس بو ماغ بسو توب بسو مون بسو جامو يال مودي بس بو خامني تيانتالا ييب ngir bu Ibrahima bika yalla natto pour mo ray domam mu nangu ga limu ñu inil moy ñaka ray nit ne bu amul won di ju ray tabaskek alhamdulillah liñ ci wara def muy ray xar bu mat mudi jamana jo xamne dafa xaw nakari tayit nit jël ke jëlinu aada ba aada ji melni moy dox di nga gis ku rey ku jënd tabaski te tabaski wul ngir jëfëndoko aada te lolou nak daf fi bari lol ñu war bayyi xel ci ne tabaski képp ku ka man war nga ko def dom yi nga jurit buñ ka mané war nañ ko def def gi nak du nga def lo manul yalla tegul ken lu mu manul so amé ñeegu juromi junni jëndal xaru juromi junni bul xol ki am xaru mëna jënd xaru ñaar fukki junni njabot gi buñu xol koku nañu xol man bi nga xamé né mo téggu ci jëmma ji ngir mu def sunna bi koku dañ ko wëre yërem wayé téggunu aada bi nak motax té nit ñi gëm ko ñi kay jënd yi gëm ko mo waral mbir mi metti wayé dañu wara déllo wa sunu bop xamni sunna la té it yalla téggu ko kuka mënul kuka man lañu ko ték ki ka manit def ko wër gënné ray ko genna walé gi ñu lek ke li ci dess ñu genn mësi ñi nga xamné ñoo neew doole amuñu luñu def ñu jox leen ke suñu ko défé nonu dana nek lo xamné li dana matalé ndaxit daf ko dul soxla lool ñu di baamu wat ndax légui jëmma ju nek xamné tabaski modi nan ngir jami yalla yu bax yi nga xamne ñu ngi nek ci place waxu kayi lu tollu ci wéré ngi yo xamne tabaski kon nak dika baamu wa ci place bi dafa nek lo xamne li du am solo torop subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: نحو تبردي. طلعت لسيد الحاج مالك دم برزخ مني سرين ألن جي مني أتمي مودو دم برزخ كسو سخالي ما تدا بنتي بندو لولو سدا سانكونا سخالي ما يقونا ودعونك أطلالا ببركة ثمدي لخولة ما تصفها بك إثمدي وما قول ليلى والرباب وفرتنا وما قول هند بل هسلمى ومهددي ودا ذكر أيام السبعة والليالها ودا أنك تذكر المغاني لغردي مني سرين ألقي مني كي بند بندل تسانق بي دمتي ولكن تفكر كيف دجعة سيدي لدى روضي والخطب أشغل عنددي ولكن تفكر كيف دجعة جيبي حبيب خليل الكل بر ومرشد ولكن تفكر كيف دجعة مهتد كان الدجا بالبدر المتوقد ولكن تفكر كيف دجعة مكتفا بسنة الهادي النبي محمد نكوي بند بندلتي دمك سيد الحاج مالك ولكن تفكر كيف دجعة وارث أبا الفيض قرب الأولياء محمد ني غورجي طلعت لمودو دم ني سيرن الينكي مني نستو تياون فيس دل ني ما دور تامبلي گم سيد الحاج مالك دم برزخ يبلين ني تباي دا باخ مالك ني ماغازين تيج سيني بونت وغلقت الأبواب دون تجارة وقد أرجف الأقوام من غيب سيدي نستود نيرم مان نيت نياك بي نيو ديف تي ندوخوم كيسه بي نيو ديف تي ندوخوم ديم بي نيو ديف تي ندوخوم غوي ني ني نيغي سانغ سيد الحاج مالك ني موي خلوك سانغ كاتي نان لين كي نين بغا تور نيت نياك مو گن فيس گيج ندخ گيج من تو پاسه تويل تفس te mawdu li ci deunam bi bawna bejeel océan atlantique toyel amérique bawna bejeel méditerranée toyel europe bawna bejeel mer rouge toyel arabie kon ki gëna fess geej bu ko ñett ñak de sang matière tax
1: wa min ajab tafil kul kulatun wa fi sadri
0: ني نستوت ني سانغ ماود تك تي جات جي ني ماي خلوك جات جي نان كو يو بنت بي بلا ماود دامول ما تيرا تخ سيرن عبد العزيز سيني الحاج احمد بيغي مو نيكلون كير جي تي كوت ديفوار نينكو جاتوك سيد الحاج مالك غوغو نون نفا نيكون دي نيكو سيتو نيكو سما بنت جي ني مانيكو خوسال ما تي ني سيرن الليم گاي ني ماي خلوك جات كي نان كو يومي مونجي تي دن سيد الحاج مالك ني مو گنا ديس مونتاج kon bu la damul yow bant bi matière tax
1: wa min ajabin hamul akhil bin ashi wa mahmul sabran mizanun bi jalmadi
0: ni serigne babakar jitu ay rakam top ci Cheikh Hadji Mansour ak Cheikh Hadji Abdul Aziz ak Cheikh Hadji Habib niñu tek modou ca jakaja Serigne Babacar ni Mamour Khoudjesi Ahmed Dolou Diourul ma Ousmane mi Diour Maodo ño bok ndey ak baye kon julel Maodo niñu ci le Maodo def ci bammel ma dem dem manuma dem samay tank jaxaso ne mani bammelu baye Alhadji Mansour lan ngay wax adunya bi tay
1: fa wajaban min ahsan ad-durr huzta bari Abdul Mansour min mukmidi
0: def len ni ci baye Cheikh Hadji Mansour Simani
1: to khaybu anna wa fina tufajjun tura sadfan fi yatim zabarjadi Sulaiman amrin musallam bin ajjatin خليل الدين سنيون محمد
0: نيكي دا نيو باي فلي ياب باي سو ني غات بي مباناك وي ماود ني وولو كوم مسرور تولو جامبور اق جدي كو توبم ديت موتاخ لاخو دكار ريك مبا نخ
1: دامون خالص لا يقدر الحمل ذره من الدايم عون لاحباب لقد نام ذو عرض كريم مؤدب عبي عن أدنى ستهار معتدي
0: نداني فكر ملند في لمب سيد الحج مالك فرملين تفلني إليمان
1: أتعود كعسودي ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحث مجرد
0: نيم باي فلي نيو كجاسي جيل نيو كخليم بين اورينت نيت ني با فو ديم فك مسام فسيد الحاج مالي موم
1: فجاد فيها بالسياسة والندى وعلم وحلم فاهتدى
0: سيد الحاج مالك سمب زوية ندر سمب زوية تياوان سمب زوية ندكارو ني يالا ما جابون تبو مكابا نيلا ريو ماي سنغال نالا فلي جيال جاكا كي جما يوبال جاكار ناني نيان جن نانغونا دف لين ميش مامي سيد مصطفى سي جامي ني يالا ما جابون تبو مكابا نيان نيلا sama talibé ak sama dom bu len kenn xamé ci mbax ku ne xamné ni ñaan nga nanguna ni yalla ma jappun ci bu mi ka baga ni la may ma pak bu may touré sama ñak baña dundé deureum yi talibé yi motax mu gor jak saw gor ndiarande gor gasas ni yalla ma jappun ci bu mi ka baga ni li may defal bu ma kenn xam ci adunya bi nañu bayyi ba ëlëk waye ku ne xam na ni ñaan ga nangu na motax juma yaangi jakam yaangi fo dem si keur serir jambari tol señna taxaw xuy jombu ko
1: fa sarat dhuhaya fi quraha jami'iha milan bi fajr rakin wa sujjadi
0: jup jup limi jafé jafé jub jubal ñi nga andal moko gëna jafé té maw do xënté na loolu ngay saan
1: hada fusen ballat

0: wayene mawdo atam momu mok cheikh hadji abdoulaye niass ñoko bok ne atam momu mo gor gui mortale kebe ñoko bok ne atam momu mo gor gui abdou cisse bu jamal ñoko bok ne atam momu mok alhadji abdoul hamid kan ca kawla ñoko bok te seydil hadji malik da nuru yenenti bi onuru ko lu bari yenenti bi ñaari wer la am ci biiru yaayam bayam fatou seydil hadji malik mi def len ni ci mami serigne mansour borom daara yi ñetti wer la am ci biiru yaayam bayam fatou abou bakri ni siddiq moy khalifa sayidina muhammadin serigne abou seydi abou bakri ni simi moy khalifa seydil hadji malik xolal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jurom ben wer la rawe sohna fatuma ta bintu rasul waye seydil hadji malik mi jurom ben wer la rawe sohna fatuma ta simi tawam di ayu serigne muniru sar la ikhwatu lutiman wajin an tasallafat lidaril baka wal kull fata bisudadi سعيدان محمود عمر محمدان فاطمة بنت الله في توددي كذلك حجاج جحاج حقادة فبدر وبدر ثم بدر لمقتري هم المرتدى ميقرج مرتال كبه عبد الإله ميقرج أولاي نس وشيخ كان وإمام عبد الحميد كان ينيب منازلهم تالو منازل فرقدي سين ألنجيني فما يخلاتي كما يجليتي كملني موضو فما يجليتي كملني موضو سما يخل دم تي سرين باوكر ماني كي أم نلوم موضو دينكو ديون تي مم أبو بكر ملي موي خليفة ينتبي عثمان إمامم سيدي أبو بكر سيبي موي خليفة سيد الحاج مالك عثمان إمامم نيكون سان ودمون ديلو سينا
1: فنجلم عثمان سيم ولكن أتيكم عثمان بعيد محمد فكنت أبا بكر وقد كان بدو إماما كن لخو بانغو فبايعناك باليد فاليد
0: جاينت بوبو مملا شيل حاج منصور سنان
1: خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا ويترتي
0: جاينت بوبو مملا شيل حاج عبد العزيز سمالك نان
1: بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر
0: جاينت بوبو موم لا شيخ حاجي حبيب سمايلين نان
1: وخليفه للاحمدين ومالك في العلم والاسرار والعرفان

فبكينا تفأتينا قليلا في عظيم من المذاب البكاء كل يوم وكل عرض لكربي يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعدة الفنية مختار سار، من إعداد وتقديم سلمفا المختار.
1: أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة حول رحمة الأمة بين الائتلاف والاختلاف. ويحسن بنا بادئ ذي بدء أن نحرر مدلول المفاهيم والمصطلحات، لأن أكثر ما يوقع الأمة في البلبلة والاضطراب هو أن تختل موازين المفاهيم وأن تضطرب دلالاتها. الرحمة في لغة العرب كلمة مركبة من أمرين، من رقة وعطف ومن إحسان. يقال رحمه إذا رق له وتعطف عليه. وقد تأتي الرحمة بمعنى الرقة المجردة من الإحسان، وقد تأتي بمعنى الإحسان مجردا عن الرقة، وقد يجتمعان معا. فالرحمة هي رقة تقتضي إيصال الإحسان إلى المرحوم. تفرد الله تعالى بالإحسان وجعل الرقة والعطف مركوزا في بني الإنسان، وقد تطلق على ما يرحم الله تعالى به خلقه وعباده كإنزال الغيث وكالرزق ونحو ذلك. هذه الرحمة التي هي صفة من صفات الخالق عز وجل، ولهذا اشتق لها اسمين من أسمائه الحسنى، الرحمن والرحيم. والفرق بينهما أن الرحمن أعم وأشمل، والرحيم أخص، وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن هو الذي وسعت رحمته الخلق وعمتهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، طائعهم وعاصيهم، عمتهم في أرزاقهم وفي معاشهم. ولذلك لما أراد أبو الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام أن يطلب من ربه عز وجل أن يجعل الرزق في من آمن، قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والرحيم أخص، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما. ولذلك نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحم اشتق كذلك الذي يشكل علاقة القرابة. شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فهي صفة للخالق عز وجل، منها اسماء الرحمن والرحيم، وهي كما قال مقدمنا الكريم جزاه الله خيرا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الموسوم بأنه بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين تعم العالم المادي والمعنوي، الطبيعي والبشري، تعم الإنسان المكرم، المؤمن المتابع، والكافر غير المسلم، كما تعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. كل هؤلاء أثر هذه الرحمة المباركة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى إذا أردنا أن نذبح الأضحية أو العقيقة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته، يهيئ مضجعا للحيوان الذي نذبحه، وليحد شفرته، يجعل السكين حادة حتى لا يطول ألم الذبح بالحيوان. ورأينا كيف أن امرأة بغيا وجدت كلبا أدركه العطش يلهث من شدة العطش، فنزعت خفها أي حذاءها فسقت الكلب، فشكر الله صنيعها وغفر لها. إذن فنحن نتحدث عن نبي كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعث بالرحمة الشاملة والتامة والسابغة التي عمت الكون كله، الكون الطبيعي والكون البشري. ثم هذه الرحمة كذلك صفة لهذه الأمة، والأمة في القرآن تأتي بمعنى الجماعة التي يجمعها حال أو وصف. الأمة تأتي بمعنى الذين يجتمعون على ملة ودين، كما ذكر الله تعالى عن دين الأنبياء جميعا وملتهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فخص الله تعالى هذه الأمة

علينا نكون شهداء على الأمم، لكننا لن نستحق هذه الشهادة على الأمم حتى نقيم هذه الشهادة على أنفسنا بالحق والعدل والرحمة. وكذلك هذه الرحمة هي الدعاء الذي كان يلهج به عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نطلب بهذه الرحمة أن يغيثنا الله تعالى من كرب الحياة وفتنها ومحنها وأهوالها التي تمر على واقعنا، واقع الأمة الإسلامية الجريح وواقع البشرية الحائرة المنهكة. كذلك هذه الرحمة كانت معلما من معالم هذه العقيدة التي بنيت على الفطرة، فتورث القلب سكينة وطمأنينة وانشراح صدر وقرة عين بعد الاضطراب الذي يصيب الإنسان وهو يلتمس من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فجعل الله تعالى من رحمته بالخلق أن فطرهم على الفطرة السوية: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي سليمة من العيوب هل تحسون فيها من جدعاء. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة السليمة، ولما كانت الفطرة السليمة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع ليكون ذلك نورا على نور، نور الوحي يتنزل على نور الفطرة. فهذا لون من ألوان الرحمة كذلك على الخلق. ثم من بعد هذه الفطرة جاءت العقيدة التي تزكيها، ومن بعد هذه العقيدة التي تورث أعذب أنواع العلوم وأجل أنواع المعارف، وهي المعرفة بالله. وفرق بين المعرفة بالله وبين المعرفة بأمر الله. المعرفة بأمر الله معرفة بأحكامه وشرائعه وشعائره والتفقه في دينه في الحلال والحرام. أما المعرفة بالله هي المعرفة التي تورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهي المعرفة التي كان بمثلها يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي جنة المعرفة بالله التي تورث هذه الحقائق الربانية والمعاني النبوية والفيوضات الإلهية، والتي ينعكس أثرها على القلب نورا وضياء، وعلى الوجه صفاء، وعلى التدين استقامة ورشدا. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. ثم إن من بعد العقيدة جاءت هذه الشريعة لتكون رحمة، وفي تجليات هذه الشريعة نبدأ بالشعائر التي تزكي الأنفس وتصقل الأرواح: الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، الصوم لعلكم تتقون. فهي رحمة لهذه النفوس الحائرة المنهكة، تزكيها وتنميها وتصفيها وتصقلها. وكذلك جاءت من بعد هذه الشعائر القيم التي هي أيضا رحمة، لأن الأخلاق هي الأثر
لصحة الإيمان واستقامة العبادة. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسن.

هم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. ثم إن العلاقات بنيت على أساس التراحم، العلاقة بين الأبناء والأبناء والآباء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعلاقة التي تنعقد بين الرجل والمرأة على أساس الزوجية هي مبنية على السكن والمودة والرحمة. وكذلك العلاقة بين الأبناء والآباء، يقبل الحسن فيدخل عليه الأقرع بن حابس: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكذلك الجار، وكذلك الرحم، الرحم موصول بعرش الرحمن. من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وإذا تجاوزنا العلاقة في إطار المجتمع المسلم فإن الرحمة أيضا تتأسس في إطار العلاقة مع غير المسلم. فإن الأصل في العلاقة بين بني البشر هو السلام، والقتال طارئ، وما دام غير المسلم مسالما فالأساس لهذه العلاقة الإيمان بوحدة الأصل الإنساني: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الإيمان بمبدأ الأخوة الإنسانية: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. الإيمان بمبدأ الكرامة لمطلق بني البشر: ولقد كرمنا بني آدم. الإيمان بأن سبيل الدعوة لغير المسلمين يكون بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، وهذه من دلائل الرحمة. كذلك المعايشة على أساس البر، وكذلك القسط: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر جماع حسن الخلق، والقسط هو العدل بل هو الفضل والإحسان، وهذه ثمرة من ثمار هذه الرحمة. وإذا تجاوزنا عالم العلاقات إلى عالم الأحكام الشرعية أيضا بنيت على قاعدة الرحمة. حتى العقوبات الشرعية فيها رحمة، لأن فيها زجر وردع وجبر. تردع المجرم وتزجر من تسول له نفسه بأن يرتكب الجرم، وتجبر كسر المجني عليه. ولذلك فهي زواجر وهي جوابر وهي روادع. حتى هذه العقوبات رحمة، حتى يستقيم الإنسان على الجادة، ورحمة لأنها تؤمن المجتمع في دمائهم وفي أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم. والرحمة كما قلنا تتعدى كذلك إلى العلاقة من بني الإنسان للكائنات الأخرى. من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، حينما رأى حمامة قد نزع منها الولد أو الفرخ ففزعت، قال: من فجع هذه بولدها؟ وفي إحراق النمل قال: أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. كل هذا يؤكد على هذا أن المعنى للرحمة النبوية التي بعث بها المصطفى عليه الصلاة والسلام هي شاملة. بل رحمتنا كذلك في العلاقة مع الأكوان ومع الأوطان ومع بني الإنسان، لأن الكون بيننا وبينه رحم المحبة، أحد جبل نحبه ويحبنا، ورحم الاشتراك في العبودية لله إما تسخيرا أو اختيارا، بني الإنسان اختيارا، والكون مسخر تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا رحم بين عالم المسبحين والمسبحات، المسبحات في عالم الأكوان وفي عالم بني الإنسان. ولذلك حينما يموت الإنسان ويفارق وجه الأرض
تتحسر على فراقه السماوات والأرض، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. هذا السجود، موضع السجود الذي يبكي على الإنسان، الأرض. وأما موضع السماء فهو مصعد عمله الطيب. إذن نحن بيننا وبين عالم الأكوان أيضا تراحم ورحم، والبيئة نرحمها بأن نحسن الاستخدام الأمثل لمواردها. لا تسرف وإن كنت على نهر جاري. ولذلك الحضارة الغربية تعاملت مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة، ولكن الهدي القرآني والنبوي تعامل بمنطق التسخير، والتسخير لينتقل إلى عالم التعمير، إلى عالم التثمير، وهو الاستخدام الأمثل وحسن التوظيف لمقدرات البيئة فيما يعود خيرا وبركة ورخاء وإحسانا إلى الإنسان. إذن هذه العقيدة وهذه الشريعة وهذه القيم كلها قامت على مبدأ الرحمة. ولكن الرحمة ليس معناها دائما اللين والرفق فقط. الرحمة فيها يعني إنزال العقوبة، بل لمن حاد عن جادة الطريق. ولذلك المسلم دائما يجمع بين المحبة والخشية، وبين الخوف والرجاء، وبين الترغيب والترهيب، وبين البشارة والنذارة، حتى تستقيم الدواعي. فمن غلب عليه جانب اليأس والقنوط جاءت دواعي الرحمة إليه، ومن غلب عليه جانب الرجاء الذي يحسن به الظن دون أن يتبعه العمل دعا إليه داعي الخوف، ليكون تذكيرا وليكون من باب القوارع المذكرة والمحفزة والباعثة للهمم. هذه الرحمة من ثمراتها في هذه الأمة أن الله عز وجل جعل الأمة مرحومة، ويعني مرحومة أن ليس من شرط الرحمة أن يتفق المسلمون على كل شيء. ليس من لوازم الرحمة الاتفاق على كل شيء، بل الرحمة تقتضيها هنا هو أن نعتصم بالجوامع المشتركة من الأصول والثوابت والقطعيات والمحكمات في معاقد الدين، وأن يسع بعضنا بعضا في فروع الدين وجزئياته وظنيات الأحكام والخلافيات الفقهية والفرعية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ومن هذه الرحمة أن الشريعة جاءت برفع الحرج ودفع المشقة وحصول التيسير. الأمم السابقة، أمة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. عيسى عليه السلام جاء مخففا عنهم بعض الذي حرم عليه، فقال الله تعالى على لسانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجاء ليضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. هذه الرحمة، هذه الأمة المرحومة، أنها رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. ومن وجوه هذه الرحمة أن الله تعالى جمع هذه الأمة على الأصول، أصول العقيدة، أصول الشريعة، أصول القيم، أصول الوحدة، وحدة الإله المعبود عز وجل، وحدة النبي المقتدى به عليه الصلاة والسلام، وحدة القبلة، وحدة المصير المشترك. وهذه هي الأسس التي تقوم عليها الوحدة. وشرع الله تعالى رحمة بالأمة أن يقع الاختلاف في فروع الدين،
ولو أراد الله تعالى أن يجمع الأمة كلها على أصول الدين وفروعه، على كلياته وجزئياته، على محكماته ومتشابهاته، لأنزل الكتاب جميعا من الآيات المحكمات، ولكن الله تعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله، وأم الشيء الذي يتقدم على غيره. لذلك نقول الفاتحة أم الكتاب، مكة أم القرى، وكذلك هذه الآيات أم الكتاب، اللوح المحفوظ أم الكتاب، والقرآن الكريم أم الكتاب كذلك. فأم الشيء أصله، ولذلك هذه الآيات هي التي تشكل العصمة لهذه الأمة لكي تجتمع عليها. ثم قال وأخر متشابهات، متشابهات معناها تحتمل أكثر من وجه في التفسير. فإذا وقع الاختلاف بين أهل العلم، ووقع الاختلاف بين أهل الفقه، ووقع الاختلاف بين أهل الحديث، فهذا الاختلاف إذا رعيت أحكامه وآدابه فإنه يكون من باب الرحمة على الأمة، وإذا تجافينا عن مراعاة الآداب والأحكام كان كلا ووبالا على الأمة. من مسوغات هذا الاختلاف في مشروعيته هذا الأصل الأول، أن القرآن فيه النصوص المحكمة القطعية في ثبوتها ودلالتها التي لا يختلف الناس عليها، وفيها ما يحتمل أكثر من وجه في التفسير. نقرأ قوله تعالى أو لامستم النساء، هذه الآية يفهم منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر أن المراد به وضع اليد على البشرة، ويذهب ابن عباس إلى أن المراد بالملامسة كما يقول المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. إذن نحن أمام رأيين لكبار الصحابة دليل على أن النص يحتمل هذا الوجه من الاختلاف، ولم تضق الأمة ذرعا لا برأي ابن عباس ولا برأي عمر وابنه ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. نقرأ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء زائدة تبعيضية للإلصاق؟ تحتمل أكثر من وجه في التفسير. نقرأ قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كلمة الإل قد يقال هي اسم الله بالعبرية، وقد يقال الإل بمعنى القرابة، لعمرك إن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني، أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، قطعوا القرابات. أو قد يكون الإل بمعنى العهد، وكانت العرب إذا عاهدت عهدا رفعت الصوت بذلك، ومنه أليل المريض أنينه المرتفع. وقد يراد بالإل كل هذه المعاني كما يذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، أي لا يرقبون فيكم الله ولا القرابة ولا العهود ولا الأحلاف. وهذا عند أهل العربية من باب حمل المشترك على معانيه، كما قال شيخنا الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان كما تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، تعني أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة، فكل هذه مما تحتملها دلالة الآية. إذن طبيعة القرآن الكريم نفسه وطبيعة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تقتضي وقوع الاختلاف في فهم النصوص. ثم إن هذا الوحي في الكتاب والسنة إنما جاء بلسان العرب، بلسان عربي مبين، ولسان العرب فيه الحقيقة والمجاز، فيه الخاص والعام، فيه المطلق والمقيد. أيضا هنالك مجال لاختلاف الرأي بين
العلماء وبين أهل اللغة. والاعتبار الثالث هو اعتبار تفاوت بني البشر في العلم ساعة وضيقا، وكذلك اختلافهم فيما يعرف بالمزاج الفكري أو النفسي. ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان طبعه يميل إلى اللين، وعمر رضي الله عنه طبعه كان يميل إلى الحزم والشدة. هذا التكوين النفسي يؤثر في فهم النصوص وفي التعامل معها. ولذلك في أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الشيخين الجليلين كان مذهب أبي بكر المن أو الفداء، القوم أهلنا وهم إلى الإيمان وإلى الهداية أحوج. وكان عمر رضي الله عنه يعتبر أن هؤلاء القوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا له وللدين الذي بعثه الله به، ولذلك لا بد من حز الرقاب. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبقول إبراهيم: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه قول عمر بقول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وبقول موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك يقول بعض العلماء إن الصديق رضي الله عنه كان نائبه على الخلافة عمر، فاجتمع لين أبي بكر مع حزب عمر فكمل الأمر. وكان على قيادة الجيوش خالد بن الوليد، فاجتمع حزب خالد مع لين أبي بكر فاستقام الأمر. فلما ولي عمر الخلافة رضي الله عنه عزل خالد وجعل بديلا عنه أبا عبيدة. أبو عبيدة كان طبعه كطبع أبي بكر يميل إلى اللين، فاستقام لين أبي عبيدة مع حزم عمر. ولو كان حزم خالد مع حزم عمر ده بولع كهرباء على طول. إذن فهذه الطبيعة البشرية في التكوين النفسي تؤثر في فهم النصوص وفي دلالتها على الواقع. إذا ذهبنا بعد ذلك إلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن رضي الله عنه تنازل عن حقه ليلتئم شمل الأمة ويقع الصلح العام مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، وسمي هذا بعام الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان. والحسين رضي الله عنه قاتل في سبيل الحق الذي آمن به حتى لقي ربه شهيدا. هذا منهج وهذا منهج، هذا آثر السلم والصلح ووحدة الأمة، وذاك آثر الدفاع عن الحق حتى لقي ربه شهيدا. وإذا ذهبنا إلى ابن عباس وابن عمر وهما صحابيان فقيهان جليلان ومتقاربان في العمر وهما من العبادلة، ابن عباس كان يذهب إلى الأخذ بالرخصة والتيسير، وابن عمر كان يذهب إلى الأخذ بالعزيمة والحزم. ولذلك ابن عمر إذا جاء إلى مكة في الموسم ورأى الناس يتزاحمون على الحجر الأسود يزاحم عليه حتى تدمى قدماه، فإذا سئل يقول: لا هوت الأفئدة إلي فأحببت أن يكون فؤادي معهم. أما ابن عباس فيقف بعيدا، وهذا ما نصي به في عصرنا، يقول: لا يؤذي ولا يؤذى. ابن عمر كان لا يحب أن يحمل الصبيان على صدره خشية أن تسيل بعض نجاساتهم عليه. ابن عباس كان يضمهم إلى حنايا صدره ويقول: إنما هي رياحين نشمها. وكثيرا من الفقهاء كانوا يقولون: هذا من رخص ابن عباس وهذا من عزائم ابن عمر. فهل ضاقت الأمة برخص ابن عباس أو بعزائم ابن عمر أو بلين أبي بكر أو بحزم عمر أو بموقف الحسن أو موقف الحسين رضي الله عنه؟ كل هذا من التيسير،
إذن طبيعة نصوص الدين وطبيعة اللغة وطبيعة البشر وطبيعة الكون الذي خلقه الله تعالى مختلفا ألوانه، مختلفا أكله، في مطعومه وفي مأكوله وفي مشروبه وفيما نشمه منه، دليل على أن الاختلاف سنة كونية، سنة في الخلق وسنة في الأمر. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف يكون في الألسن والألوان والعقائد واللهجات والطبائع. ولذلك جعل هذه الآية، ما ثمرة هذا الاختلاف؟ ثمرة هذا الاختلاف التعارف، والتعارف أن يعرف بعضكم بعضا، وأن تبذلوا المعروف فيما بينكم، وأن تحصل المعرفة والعلوم من ثمرة هذا الاختلاف. إذا هذا، كيف ينصر المسلمون لتعميق معنى الرحمة إزاء الاختلاف الذي ينشأ بينهم؟ والاختلاف نوعان: اختلاف مذموم واختلاف سائغ مقبول، يعذر فيه أحد المختلفين. وهذا الاختلاف السائغ المقبول والاختلاف المذموم، وكذلك الاختلاف الممدوح، خلاف أهل الإيمان لأهل الكفر، هذا خلاف ممدوح. والخلاف الذي يكون مبعثه الهوى أو البغي أو الجهل أو العدوان، فهذا خلاف مذموم. وأما الخلاف الذي يستفرغ فيه العالم وسعه، أو يجتهد فيه الداعية لتحري الحق، أو يجتهد المسلم لمعرفة هدي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتمس له الطريق الصحيح، فهذا اختلاف تعذر فيه الأمة. ولذلك نود أن نؤسس لمعنى الرحمة بين الائتلاف والاختلاف. الائتلاف المشتركات، الجوامع التي أشرنا إليها والتي ينبغي أن نعتصم بها من وحدة العقيدة والشريعة والقيم، ووحدة المصير المشترك، ووحدة الموقف تجاه قضايا الأمة الكبرى وهمومها المصيرية. وما عدا ذلك ينبغي أن يسعى بعضنا بعضا في قضية هذا الاختلاف. الدليل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو المجدد على رأس المئة الأولى وخامس الخلفاء الراشدين، كان كيف كان ينظر إلى اختلاف الصحابة. يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في كل شيء، لأنهم لو اتفقوا في كل شيء لكان الأمر عسرا ومشقة، ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة. ولذلك جاءت القاعدة: إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. حتى جاء اختلاف الفقهاء، يختلفون في ثبوت النص صحة وضعفا، يختلفون في دلالة النص، يختلفون هل هذا النص معارض بما هو أقوى منه، يختلفون في مواضع الإجماع ومواطن الاختلاف، يختلفون كذلك في بعض مصادر الاستدلال الفرعية كالاستصحاب وبراءة الأصل وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة. كل هذه مما وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. ولكن هذه الأمة، لأنها أمة مرحومة كما قلنا، وسعت رخص ابن عباس وعدائم ابن عمر وأسرية ابن حنبل وفقه أبي حنيفة ومقاصدية الشاطبي وظاهرية ابن حزم ورقائق الجنيد وفقه أبي حامد الغزالي واجتهاد ابن تيمية ورقائق ابن القيم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نحن نود لشباب المسلم إسلام، نود للدعاة، نود للجماعات أن تعي هذه الحقيقة، حقيقة أن نتبع الحق وأن نرحم الخلق، حقيقة أن الاتفاق في الأصول والكليات وأن الاختلاف في الفروع والجزئيات لا يتنافى مع مبدأ الرحمة متى راعينا الآداب. وأول أدب علينا أن نستصحبه في هذا الباب
هو أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. هذان الأصلان الفارعان الفارهان هما مرجع الأمة والحكم عند الاختلاف والنزاع. والأمر الثاني أن نؤمن جميعا لكي نجعل هذا الاختلاف رحمة، أنه لا عصمة لأحد عند أهل الحق إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأمة في مجموعها. أما الإنسان كائنا من كان علمه وفضله فليس لأحد عصمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابة حتى الخلفاء نؤمن بعدالتهم، ولكننا لا نؤمن بعصمة آحادهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خير من طلعت عليه شمس الدنيا بعد النبوة، لما جاءته الجدة تلتمس نصيبها من الميراث خفي عليه هذا الحكم، قال ما أجد لك في كتاب الله من شيء وما أعلم أن رسول الله قد قضى لك بشيء. فقام المغيرة بن شعبة فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السدس، قال هل معك من يشهد؟ فشهد محمد بن مسلمة فأنفذه لها أبو بكر. خفيت السنة على الصديق فبين له صحابيان جليلان وعمر رضي الله عنه تالي أبي بكر في الفضل، وهو الذي صح فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا الأنبياء حق، أنه أعطى فضل شرابه لعمر وأول ذلك بالعلم. وقال ابن مسعود إني لأحسب أن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، ومع ذلك خفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن السنة قد مضت، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وخفي عليه حكم الاستئذان حتى أخبره أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري إذا استأذن أحدكم ثلاثا، أي طرق الباب ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. إذن الصحابي الجليل الكبير في إمامته وعلمه قد يخفى عليه بعض العلم وينبهه من هو دونه في الفضل. لا عصمة لأحد عند أهل الحق. هدهد سليمان قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. موسى عليه السلام ركب البحر ليلقى العبد الصالح وليقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا أدب الأنبياء. فكيف أتباع الأنبياء والرسل؟ إذن العصمة للأنبياء والرسل، أتباع الأنبياء والرسل لا عصمة لآحادهم، سواء كان إماما أو كان حاكما أو عالما أو داعية أو فقيها أو مفسرا أو محدثا، لا نعتبر أن كلمة العلم انتهت إليه، نأخذ منه وندع، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، قال قولته المشهورة ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي لما ألف كتاب الرسالة قال في كتابي أشياء أنا راجع عنها إما في حياتي أو بعد مماتي، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قال عمر لأبي موسى فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. انتفاء العصمة. الشافعي قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أبو حنيفة سئل هل هذا الذي رأيت هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال لعله الباطل الذي لا حق معه. ولذلك جاء أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا. فرق بين أن تقول هذا حكم الله وبين أن تقول هذا اجتهادي في فهم حكم الله، كما قال الصديق
في الكلالة أقول فيها برأيي، فإياك صوابا من الله وإياك خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. القاعدة الثالثة عدم التعصب، لا للرجال ولا للأشخاص ولا للعلماء ولا للفقهاء ولا للمذاهب ولا للأحزاب ولا للجماعات. ما دامت العصمة قد انتفت فيعني أن نأخذ من كل فريق، من كل جماعة، من كل دعوة، من كل عالم أطيب ما عنده. خذ ما صفى ودع ما كدر. أما التخندق والتعصب وأن تعقد الولاء والوراء والبراء على انتمائك الدعوي أو الحزبي أو الطائفي أو السياسي، وتجعل هذه الجهة التي تنتمي إليها هي معقد الصواب المطلق والحق الأبلج وما عداه هو الباطل اللجلج أو الخطأ، فهذا لا يجوز. كما قلنا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة في مجموعها. لا تعصب لا للبلدان ولا تعصب للمذاهب ولا للأشخاص، وإنما التعصب لهذه المرجعية الهادية المتمثلة في الكتاب والسنة. ولذلك مما أصاب الأمة في الوهن هي أنها تشتتت على معنى. فرق بين أن تقتدي بالعالم، أن تقدر العالم، أن تحترم العالم، أن تفيد من علمه، فرق بين التقدير وبين التقديس. شعارنا تقدير الرجال لا تقديسهم، لا تقديس ولا تبخيس، لا نبخس ولا نقدس، لا نقدس ولا ندنس، وإنما ننزل كل أهل العلم المنزل اللائق بهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. التقدير. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. القاعدة الرابعة لكي نجعل هذه الرحمة في الاختلاف تؤدي إلى الائتلاف هو إحسان الظن بالمسلمين، علمائهم، دعاتهم، أئمتهم، مع المخالف لك قبل الموافق معك. قال بعض السلف الصالح: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلم، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلم. إحسان الظن بالمسلمين واجب، وحمل الكلام على أحسن المحامل هو من مقتضيات أدب الاختلاف الذي يجعل هذا الاختلاف رحمة في الأمة. ولذلك دائما العلماء يلتمس بعضهم لبعض العذر: لعله يقصد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا. وهذه من القيم الجميلة التي ينبغي أن يتخلق بها شباب الإسلام ودعاة الأمة وهداة الركب في التعامل مع بعضهم البعض، بعيدا عن لغة التكفير، عن لغة التفسيق، عن لغة التبديع، عن لغة التضليل، عن لغة التجهيل، هذه التي أسميها بأسلحة الدمار الشامل. أحيانا تجد في معارض الكتب أسماء عناوين يرد فيها بعضهم على بعض في قضايا خلافية فرعية جزئية، ولكن بألفاظ عجيبة: السيف البتار والسيف المشهور والبومب الألماني في الرد على ألباني. يعني كأن أسلحة الدمار الشامل في قضايا تحتمل أن يتبع الإنسان فيها هذا الإمام أو أن يقلد فيها ذلك المذهب، ففي الأمر سعة وفي الأمر رحمة وفي الأمر تيسير، فإذا ضاق مذهب اتسع مذهب آخر. ولذلك ينبغي أن ننأى بأنفسنا عن لغة التكفير. أخطر شيء أن يكفر المسلم أخاه المسلم بتأويل ودون أن تتحقق معه شروط التكفير وأن تنتفي الموانع، كشرط انتفاء مانع الإكراه ومانع التأويل ومانع الجهالة وغير ذلك. وإطلاق الكفر على المسلم ليس بالأمر الهين. حينما تكفر مسلما
يعني أن تطلق امرأته، أن لا يبقى أبناؤه تحت سلطانه خشية أن يؤثر عليهم بكفره، أن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أن لا يرث ولا يورث، أنه يفقد حق النصر والولاية من المجتمع المسلم، وغير ذلك من المترتبات الشرعية. ولذلك من قال لأخيه يا كافر فقد حار الإثم، أي رجع إثم هذا الأمر عليه، فقد باء بها أحدهما. والكفر ليس عقوبة بتاع التقابل، لو أن إنسانا أخطأ فكفرك، لا تكفره، هذه ليست عقوبة الرد بالمثل. الإمام علي رضي الله عنه كفره الخوارج وكفروا كبار الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، ومع ذلك حين سئل أهم كفار قال من الكفر فروا، أهم من المنافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ما شأنهم قال إخواننا بغوا علينا. وهذا من تمام العدل والإنصاف، وهي النقطة الرابعة من آداب الاختلاف الذي يكون رحمة، العدل والإنصاف مع من تحب ومع من تبغض، مع من تخالف ومع من توافق. لا تجعل العدل والإنصاف لمن تنتمي إليه، وتجعل الحيف والجور والظلم والعدوان على من تخالفه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل كل نحلة وطائفة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أشنع وأقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، وما سلم من هذا إلا من ارتضاه الله لقبول كرامته، وإلا لقبول الحق ووفقه إليه. كما قال الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. ولذلك العدل والإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل به قامت السماوات والأرض، والدنيا تدوم على أساس هذا العدل. ولذلك العلماء أنصف بعضهم بعضا. الخوارج رغم أنهم من الفرق المبتدعة، ومع ذلك لأنهم كانوا يكفرون بالكبيرة وكانوا يتشددون ويعتبرون الكذب يكفرون به لأنه من الكبائر، البخاري خرج لهم في الصحيح. والإمام الزمخشري رغم أنه كان معتزليا وشديد الوطع على أهل السنة، لم يمنع أهل السنة من أن ينتفعوا بتفسيره الكشاف في تفسير القرآن. ابن حجر خرج أحاديثه، ابن المنير الإسكندراني استدرك عليه الاعتزاليات رغم أنه كان معتدا بتفسيره الكشاف، وقال: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشاف، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كشاف. ومع ذلك انتفع العلماء بما عنده، لأنه كان إماما في الإعجاز اللغوي والبياني. إذن العدل والإنصاف مع المحب ومع الذي نبغضه، مع الموافق ومع المخالف. وتذكرون عمرو بن العاص لما ذكر أن الروم تقوم الساعة والروم يومئذ كثير، ذكر فيهم الخصال الأربعة المشهورة، أنهم يعني أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأحلمهم عند الفتنة، إلى أن قال: وآخر الأشياء عنده وأمنعهم من ظلم الملوك. ظهر لهم، ذكر لهم صفات حسان كانت عندهم. فلا يمنعنك خلافك مع إنسان أو دعوة أو جماعة أو طائفة أن يكون الحيف. ولذلك قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. التطفيف في المعنويات أشد وأخطر من التطفيف في الحسيات والماديات. المبدأ الخامس الذي ينبغي أن نرعاه أيها الإخوة، وهو أنه من الرحمة أن الإمام، أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. الإنسان إذا استفرغ وسعه في تحري الحق وأخطأ وجه سبيله ف
فإنه يؤجر على هذه النية ويؤجر على هذا السعي. إذن لا تلازم بين الخطأ وبين الإثم، حتى هذا الخطأ يؤجر على الاجتهاد فيه، ولكنه لا إثم ولا تثيب. رفع للحرج، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا أيضا من لوازم هذه الرحمة. المبدأ السادس وهو مبدأ مهم، قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقد تقرر أن من حكمة الإسلام، من عظمة الإسلام وحكمة الشرع، أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. علمتم أن حاطب ارتكب ما يمكن أن يسمى بالخيانة العظمى في عصرنا، ولكن حضوره وشهوده لبدر كان شافعا له، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا عثمان رضي الله عنه حين أخرج صدقته العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها. قال وهذا موسى كلم الله الذي اصطفاه الله تعالى، قال له ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، ألقى الألواح حين اشتد به الغضب، والألواح فيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وتهشمت هذه الألواح، قال ومع ذلك فربه يجله ويكرمه لما له من المشاهد العظيمة في بيان الحق والدفع والدعوة إليه ومقارعة الباطل والتحذير منه. ولهذا قال الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير. بعض الناس كما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي ليس له من هم إلا أن يتتبع سقطات العلماء وشواذ الأخطاء والعثرات، مثل الذي يتتبع الأوساخ ويجعلها ككوم الزبالة، لا يعرف من المخالفين لهم إلا أخطاءهم وإلا السوءات وإلا العثرات. وهذا ليس من شأن المسلم المنصف الرحيم الذي ينبغي أن يكون كما يحب أن يرحمه غيره، أن يكون راحما لإخوانه. وهذا من مراعاة مبدأ العدل والإنصاف والنأي عن هذه اللغة التي تقوم على الشناعة. رأينا أدب الأئمة كيف اختلفوا وكيف رحم بعضهم بعضا. الإمام الشافعي أخذ العلم عن مالك بن أنس، ولما رحل عن المدينة ألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي. ومع ذلك ماذا يقول عن مالك؟ يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من الحجاز. مالك إمام المدينة وابن عيينة إمام أهل مكة، وهما عالم أهل المدينة. والشافعي ذهب إلى العراق وتتلمذ عليه أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي مغادرا العراق إلى مصر، وأحمد خالف الشافعي في مسائل. ومع ذلك قال لولده عبد الله يا بني والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال يا أبتي لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. هذا أدب التلميذ مع الشيخ، وانظروا إلى رحمة الشيخ بالتلميذ. الشافعي غادر بغداد قال لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. أدب راقي. ابن المبارك
وهو لا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة. خالف أبا حنيفة في بعض المسائل، فسمع رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة، فقال له: يا ناطح الجبل، العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الذي يناطح أبا حنيفة إنما يناطح صخرة. وبعض الناس ممن قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين يقولون: هم رجال ونحن رجال، كأنها معركة على الذكور أو الفحولة. أنت لم تقرأ، لم تعرف أصول الفقه ولا الاستنباط، ولا تمكنت من اللغة، ولا مواضع الإجماع، ولا مواضع الخلاف، ولا رسخت في العلم رسوخا يمكنك من النظر، فتجعل نفسك تناطح هؤلاء الأئمة الأعلام. ولذلك كما يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يرحم بعضهم بعضا، العلماء الدعاء يرحم بعضهم بعضا، آحاد المسلمين يرحم بعضهم بعضا. بهذا نجعل الخلاف رحمة، سعة، تيسير. ولا ينبغي أيضا الأدب السابع ألا ينكر بعضنا بعضا في مواضع الاختلاف المعتبر والاجتهاد السائغ المقبول. بعض الصحابة أنكروا على عبد الله، على عمرو بن العاص، كان أميرا لسرية، أصابته جنابة فتيمم، فأنكروا عليه: لما لم تغتسل؟ وشكوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، كانت الليلة شديدة البرودة، كان الماء كذلك شديد البرودة، وتذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، كان تبسمه إقرارا على صحة فعله. ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بني قريظة على الذين صلوا في الطريق، وعلى الذين صلوا العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة، إقرار على مشروعية الاختلاف وعلى حق الاجتهاد، وعلى أن هذا الاختلاف اختلاف سائغ مقبول، لا ينبغي أن ينكر فيه أحد المختلفين على الآخر، وإنما بيان علمي موضوعي في إطار المحبة والأخوة والمناصحة بالتي هي أحسن، والتي وليس بالتي هي أخشن. وكذلك حينما قدم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، افتقد الماء فصليا تيمما، ثم أدرك الماء قبل فوات الوقت، أحدهما أعاد صلاته والثاني لم يعد. فلما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته: لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. من الأفضل؟ الذي أصاب السنة، الذي أصاب السنة مثل الماهر بالقرآن، وذاك مثل الذي يتتعتع بالقرآن، له أجر التعتع، ولكنه ليس دليل على أن المتتعتع أفضل من الماهر بالقرآن، لكن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ولذلك هذه قاعدة مهمة أن نفهم قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال بعضهم: للاختلاف والرحمة خلقهم. لأن هذا الاختلاف السائغ المقبول الذي جاء بمشروعية النصوص، جاءت بمشروعية النصوص واللغة وطبيعة البشر وسنة الله في الخلق والأمر، ما دمنا قد راعينا هذه الآداب فينبغي أن يكون عامل توسعة وتيسير ورحمة. ولذلك جاءت هذه الاجتهادات الفقهية والمذاهب لتتسع للبيئات، وتتسع اختلاف ظروف الناس ضيقا وسعة، ضعفا وتمكينا. بلاد الأقليات المسلمة في بلاد الغرب لها أوضاع غير البلاد الإسلامية، وكل له فقهاء. ولذلك كنا حينما نأتي إلى الحج، وكنت في وزارة الأوقاف ونحن في مجمع الفقه في السودان، نفتي بأن جدة ميقات لمن جاء بالبحر والجو، كما أفتى بذلك من قديم علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وشيخنا الشيخ يوسف، وعدد من أهل العلم والفضل. ونرى أن رمي الجمرات يمكن أن يكون قبل الزوال ونحو ذلك، فنقول بأن الحج يسع كل هذه الفتاوى، وكل أهل بلد قدموا بفتاوى علمائهم، فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض، لأن هذا من التوسعة
ومن التيسير. وقد قال إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوري: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. وأخيرا أيها الإخوة، إن هذا الاختلاف المشروع بآدابه وأحكامه الذي يكون مبنيا على العلم وعلى الإخلاص وعلى الصدق في تحري الحق ينبغي ألا يكون حائلا دون الاتفاق واجتماع الكلمة ووحدة الصف في قضايا الأمة الكبرى وهمومها المصيرية، لا سيما ونحن نشهد أن الأمة اليوم فيها من أسباب التعضية والتفرق، إما بأسباب عرقية أو بأسباب طائفية أو بأسباب مذهبية أو بأسباب بحجة أقليات دينية يريدون لها أن تقع في دائرة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت. هذا هو الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح. ولذلك ينبغي هاهنا ونحن نرى ونتحرك لندفع عن هذه الأمة كل هذه الغوائل، ونبحث للأمة استقرارا يعيد لإنسانها كرامته وحريته وعزته وأمنه واستقلال قراره وعدله والإحسان إليه. ينبغي دائما أن تتوحد مقدراتنا، فإن أوروبا استطاعت بعد صراع البروتستانت والكاثوليك التي سالت فيها دماء غزيرة، وبعد صراع الحرب العالمية الأولى والثانية والتي سالت فيها دماء عزيزة، استطاعت بعد هذه الحروب الدامية أن تدرك أن المرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، قليل بمفرده، كثير بأعوانه. والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانه. فتوحدت أوروبا في عملتها وبرلمانها وتشريعاتها وفي قوانينها وفي حدودها، رغم الاختلاف في الأعراق وفي الأجناس وفي اللغات وفي الألوان، رغم الاختلاف في بعض الأديان، استطاعت أوروبا أن تستعلي على كل هذه الجراح وأن تدرك أن اليوم لا مكان للضعيف في ظل شريعة الغاب، وأصبحت تشكل من نفسها قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية يحسب لها ألف حساب. ومجموعة آسيان في آسيا كذلك، ونحن الأمة في مزيد من التعضية التي قامت وحدتها قديما على وحدة المرجعية ووحدة الدار ووحدة القيادة. هذه المرجعيات تفتتت، ووحدة الدار أصبحت إلى دور 57 دولة، وكذلك القيادة إلى قيادات، وأصبحنا حتى نفتقد عنصر التكامل، ونحن نملك القوة الروحية والعددية والقوة المادية والقوة، قوة الثروات في باطن الأرض وظاهرها، ونملك قوة الجغرافيا وقوة التاريخ وقوة الحضارة. وكل هذا والأمة إلى مزيد من هذا الوهن، لا ينبغي أن يكون هذا داعية إلى يأس أو قنوط أو إحباط لا سمح الله، ولكن أن نحسن إدارة الخلاف، أن نحسن إدارة التنوع، أن نجعل هذا الاختلاف اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء وخصوبة، وليس اختلاف تضاد وتشاحن يؤدي إلى ذهاب الريح وتفرق الكلمة وتشتيت الصف. هذا المعنى الذي نريد أن يتسامى فيه القادة عن الجراحات وعن الصغائر، وأن يرتفعوا لمصالح الأمة الكبرى وهمومها المصيرية، كما قال الشاعر العربي القديم: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. وكما قال دريد ابن الصمة: وقد رأى أخاه عبد الله تتناوشه الرماح، تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا، فقلت: أعبد الله ذلكم الردي؟ فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد،
فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علاني حالك اللون أسود قتال امرئ آخى أخاه بنفسه ويعلم أن المرأة غير مخلدي فإن يقع عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد. نريد أن نحقق هذا المعنى الكبير: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزل الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم، كان من دعاء عمر بن عبد العزيز. اللهم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني. اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء.

سبعا ضاريا تغتنم أكله، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة لوكي قرطبي لوكي تفسيرا جرم فكي آيانجي كي أكنيار ساروي دفا مني سارو رات لنيو تالل نعمومي ديغن الليرل لنكي كاوتي ويو بمبستنون نكوشي سورة رات ألف لام را كتاب لي أبتير إلى أنزلنا واتشيننكو إليك جمتشيوين انتبي تتحتير بي واتش من اللي تخرج نغيرنا من الجنة ناس نينيا من الدولي ماتيكي لندمو رير إلى النوري نجمتش ليروك جم يال بيزن ربيم كي نغلل سين بورم إلى سرات العزيزي نجمتش يونو يال منغا قبني عجي نط لكي كتنم الحميدي كودي كوني سنت الله يال الذي ميبور بيغا قبني لو نيال نكو ما في السماواتي la nek ci asman wa ma fil ardi agli nek ci souf allah bobu bop ayela waye mu jar ko bu fekkone ay da fay sakune fokk rek liko top nek mu tadda kon dana wax allah waye lolou def ci dud konté laimi bimu waxe ila sirati rek def ko idafa ci azizi siratil azizi alhamid nek nat kon lahi da fay nek badal ci ñom ndax monon nga wax ni ila siratil lahi rek allazi lahu te wax ji bax kon nak bun siratil azizil hamid allahi day nek badal ci ci azizi ndax wala ci sirati ndax ñom ay nat lañ ci kile bu ki nekke mudaf ilayhi ki nek nat ki da li nek ci mu'at fu bayan wala nat allazi lahu mulku samawati wal ardi wala badal wa ma fil ardi wa waylun qurwati safara الكافرين ينال نيفري من عذاب تش لا لمبغل شديد مداجي متي لجين نيغا قبني يستحبون نيغي غنا بغ الحياه دندبا الدنيا بوداجي جيغي ني غن كا بغ على الاخره تي على الاخره ويصدون ني فك عن سبيل الله تيونو يال ويبغون ان كاي ساكو ايوجن مودي دنگ اولايك ньоญو في الضلال ньо نيك تي ريرغا بعيدين بو قبني اجي سوري لمو دغ وما ارسلنا مسنيو يني من رسول بن يونت الا بلسان قومه لمي لامين لامين تام نيا لامين وغا خامني تام نيا موم لا نيي واخ كو ني يوني تي نيت يي لولا غاي واخ لي يبينا غير بير لوم نيالين فيضل الله ديرال يال من يشاء كو نيه ويا دي مجبل من يشاء كو نيه وهو يال العزيز مواجن تي كاتن الحكيم مواجي قرال يال نينا دما يوني يونت لمي لامين وغا خامني man nañu ko deg mom la yeninte boba di wax su fekkone tay yeninte buñu yoni rek ci aw nit yeninte bi lammi